بعد ما بنت على ما فاد عبز القلب بلا يجن شاب أبني سيد ماي عند رمي خ

شيخ سيدي أسماء لسي مامو جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل ألاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ أحمد تيجان سي ركي جميل

يتبرعوا لنو منذكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل ما مبين يوم منصور مو سيدي جميل

ليجلس نتحجم قدم لقدام دي دورة دب موهي دب لين خلتي جمالي في توبا ستنيل تيري كر أم دي مصطفى تبخل تيري فر يوكات داري دي فلات كر جير من يدس أفن جبوت كدوغي سدام رسرات كل توب نوزيرو

0: الجيل كان فاضل تجاي ما مشى كادم فال أقلي مالي الجيل كان فاضل تجاي ما مشى كادم فال
1: واه بس كده ويا بلجيزا
0: أكون بنا الجيل كان فاضل تجاي ما مشى كادم فال ما تجاو خريب جنب كان فاضل تجاي ما مشى كادم فال جدو بولي فريجور فريجور فاضل تجاي ما مشى كادم فال ما مشى كتر شكال بنا مشى كتر شكال موتالو من جاي تزار موتالو ما مزارن تنبي ما مزارن تنبي موتالو نجمو ما مزار ak bo camara sar mu mamou sar ak gitu mu mamou sar ablay sar tambal baye cheval marin sar mamou sar antam bay mbabba bar kendri bi fam jay mam djelum bi ñor mamou sar mu farakan djow farakan djow mo fa gurk mo jale ba sa galay jay waluy wa fu mbaba ndafé jor jëmba jor dafé jor tan jor dafé jor fari jor dafé jor awa jor dafé jor law bay mo ciatu dafé jor law dal ma nga djel djelo ci ndomba yaram mam tay ma nga djel jale wali musuma jom tan ma nga di keur mbay ma jox sala jor musuma jom tan ma di jalawale koko atman dara fa atman dara ma gamu daro fa jor dara fari jor dara fa mbab chamaram chefu ya girim sutu mbay gundey dem khuri dem nañ ci dem jeele dem nañ ci ma la ci musu do nangu jallari ba yok fara fal tamati dagamal ndako du berman ta gogol la
1: ko dernier le war baina yem bok senega I'm going to go to the hospital.

القرنة فان القرنة جاي حديث الضوء يا بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا إما زب مني يبون جار ميام ويل تور وانجن جار أغرق يا قديسة ما إلين دي جالي ما سب مني جنجار أي واي مام ويل تور ما أنجن جار نيخ دام غنه سنة دام غنه أك أن مدام غنه أك فات مدام غنه أك اللاج مدفال دوب أفز القرآن بجنشور دام غنه وين دوب أمي خيار إسان باي أي وين دوب أمي خيار أم مدفال مخفار دوم بجي مزار

0: 제일로는 못 받은 관리는
1: محمد الله ما تاني ما تفزن فيه كل يوم الله خبرنا والله خسيلم والله سدبه خدمك الله وما جوجي كذي هكذا لو خواب جي سي فوت يوم تاني لو ما يوم تاني كألا هكذا لو خبرني دارم سي فوت يوم وني كاري خدم شارو خن والله هكذا كاري خدم شارو خن مدينة ولا وني تا ألا هكذا لو خن نجد يوم تاني أنا كشيد لهم دروي الله جنودنا

وي كل جام فنان ونسرج وي كيري فاي وي دجاسا بام جدت ما بوزي باما ما فاز باما ما باما بوير وي باما نغي وند غلانن فدي باما نغي نند نغي وند.

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله انني ما نذرنا على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله كذلك كل شيء.